أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نيغي سانتي يالا بو باخ دي جولي سي سانغوب سانغي موي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي نوي نينتي ايوا سي ريو مي اك بيتم ريو موي غور اك جيجين ماك اك داو دي خاصال نيو نيغا خامني رك سا سوني نيغي اندك نون في سي ويست كوست 92.1 في سي كوتو ñu war nañu benen yoon comme ni ñukoy defé ci subak aljuma june ci waxtu wi di len nuyu bi gëna tedd gëna sell muy assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: بغير الحق ذلك بما
1: المطار او وين بالليل ما تكون تخلي في جوار السودان.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة.

آمين يا رب. شوال السيد سني بوكابي محمد علي محمد علي إن شاء الله ربي ينسجون لك نار لك إلى دي جولي باش ينمي دومم إن إيجيبسيان لا إلى دي جولي إن شاء الله ربي ينمي دومم كنا سنجولي تاكو سانتي إمام جيرجيف في كوركسيون جيرجيف إن شاء الله نفمي إيجيبسيان لا محمد علي نفمي دومم تي كنا سنجولي تاكو سان ميالا باتكي تايلي ميالا باتكي تيجو إن شاء الله ربي ñu ci la ci ñaan bi ñaanal suñu mbokk xam ñu tukki ci tali ñu fasiyene dem gam ñu del tan yalla leena te ñoon barke ko ñu dem ak jama ay te jibo ci jama ak samu leen jepp lu ko jamu yalla yalla nangul leen ko ñu ñibi sey jama fepp fu nit di gamu rek yalla yalla nangul ñu ko inshallah rabbi yalla nangul yalla nangul ci fekke ko ci bari ci jeen nabi ci ko ko dalay dalam ñaan ci nawet bi yalla ma ñu ndof ci jama ndof ci dal yalla ma ñu nawet ci jama inshallah rabbi ñu leena fatale suñu toole ci nga xam mo ñoo bi bari ci ganaw Masha Allah, liggey ba ngey dem, Masha Allah, ñu leen sant, ñu leen gërëm.

الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، كلما حل علينا شهر ربيع الأول حبت علينا ذكريات رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكريات مولده الشريف عليه أفضل الصلاة والسلام. ففي شهر ربيع الأول ولد محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه بعث وفيه هاجر من مكة إلى مدينة المنورة. وهذا النبي الكريم من حقه علينا أن نتذكر سيرته في كل وقت وحين، اقتداء بالصحابة الكرام رضوان الله عليهم، وخصوصا في هذه المناسبة الكريمة. وقد كان الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم يذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت وحين. قال سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كنا نروي أبناءنا مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نحفظهم السورة من القرآن. ومن هنا أيها الإخوة ننتهز هذه الفرصة، هذه المناسبة الكريمة، لنظهر من خلالها فرحنا بنعمة الإسلام ومحبتنا الصادقة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ميسال سي الله بروم بالليفني موي رب العالمين

الهدى ودين الحق ليسهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه وتعالى عمد عبد مقترف بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الوحد الأمين. اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الناس، سهر الحق المبين والعيون عمي لا تروا، وودع الطريق المستقيم فليرجع المفتري حما افتروا. ففي مثل هذا السهر العظيم طلعت شمس الإيمان وصلت عبدة الأوثان وزهر دين الإسلام بولاد سيد الأنام محمد بن عبد الله. أيها المؤمنون، يقول تعالى في آيات كثيرة في القرآن تكريما لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. أولا، قال تعالى في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق نبينا لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إثري، قالوا أقررنا، قال فاسألوا وأنا مهلكم من الشاهدين. قال تعالى في سورة الأحراف: واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي سورة النور: وإن تطيعوه تهتدون. وفي سورة النساء: من يطع رسول فقد أطاع الله. وفي سورة آل عمران: قل أطيعوا الله ورسوله. وفي سورة الأحزاب: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي سورة الأنفال: وما كان الله ليحاسبهم وأنت فيهم. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وفي سورة آل عمران: وأطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون. وفي سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها المؤمنون، وفي سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتكم. وفي سورة الأحزاب أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم.